أدوار الدرب يلقش هاسي بيش درهان تسيش تسوه تقاطن هاكي دتفوك في هاش بابو تيلي يكي لاشقلاخي تفنظر استيانتي تبلال تعدرت